0: ودنو ونو ياهين
1: ليكو
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديو
1: ليكو انت راه
0: وين جا راه تقود انت فل ولا تسيها
1: هي وهي جا
0: احبابي صبت مطر نبتة زهور طاب العسل قال يا ضولي بن الديو ديك سمني بلال
1: الهلاوي
0: هي
1: اكيد دار معاه
0: ورسينا
1: بلال الهلاوي ها زيد الله ورتني ضارت وتودي في دار ولا باي بلال الهلاوي يا روكي ورجل بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: يخط بين خط السجر